برغلو ست ولا نفاس انغولو انغولو انغولو انغولو اندي كولا اوف اندي غريسا اندي كولا اوف اندي غريسا يا عرفو لبي دمو تنسى دمو تنسى فانو فانو فانو فانو غرار تلتو دمو عيلات قررت ترشيلي اندو حاتم اندو حاتم فانو فانو حرر لو غاري من أهل ليركا تزوار شنكسي من بايي مطال لمي عليو جاكا لمي عليو دور سنقا قريا درال كمو زيرو غار كمو زيرو غار انقوان بالنجرا لباي تامن فانو فانو fanno fanno lo fanno fanno fanno agaru gabba sai sono appetito.